0: Ja, det är någonting jag jobbar med konstant. Men jag lever närmare mig själv nu än vad jag någonsin har gjort. Och den där rösten, den har jag inte hört på ett tag nu. Men jag vet och jag litar på att när jag behöver den så kommer den vara där igen.
1: Du har hört en berättelse av Peter Nylund som är bearbetad tillsammans med berättarcoach Frida Spång. Producenter är Agnes Branting och Heidi Likola. Ljudtekniker är Marcus Hadris och signaturmusiken är skapad av Viktor Bergdahl. Min berättelse görs av Fabula Storytelling och produktionsbolaget Munk för UR.
2: Och vi fortsätter med program på somaliska.
3: وحي آد سمين لحيد دانيير كوينا وحوقو آنصدي إنو تليفون أدير ساحيبك بوتياري سوء عاوماد وغهلو شاكادا وحاقوري إيفا بيترين وحاة ترجمي كنديد محمد وحانا إدينا خيدونا عبد المهدي أحمد ورسامي. ميل فوق كين آد وين وحاد دقنا دانيير وين دانيير كويني وحناق سيهاي حناق بدن وآنو قرانيني وحو السمين لها وقدن بينتي وحو تلفون ودري صاحبكي بوتياري هلو بوتيار ماركو جوابي ايو داير كي وينا غران واي وحو يراه غير أيوم بو أفك فرطة
4: لكن هلو
3: بوتياري ما فهم سنة وحاو داير كويني لحناك سيحي محو داير كويني لحناك سيحي بوتياري محو قوان سغي إنو بوغشو أغو تاغو داير كوين أو سو إيغو هديو عاوين كرو قرغي سوا إنا أغو تاغا بوتياري دل عدا ايو فولي جيت كوين ايو هرير مري دوش دور دوركا هي انت قد حيسا لابد ارنقح اي وريكسن بوتياري وحو قراعي الباب كقوريجي داير كوين لكن داير كويني ممقل
4: هلو داير كوين دايرو
3: داير كويني ما أرق كلك وبوتيار صاقلي قعمها أيو تكتاقيا عقاها نولك كوكا راعيا إندها إسكو قبصانيا وقايلينيا
4: لكني رفتي ستبعنا
3: بوتياري أيا ويديي محاد سيدان أغو حناق سنتحي داير كوينا وما آمو جوابين حناق يسي أيوبو هالكي كسي وطي مركا أيوبو تياري سيقو آن له عد دير أغويري
4: إمين كواعينا تشيكتو سببتا آد لحناق سنتحي هديك لكو ما عاوين كرو محاد لحناق سنتحي عقتا يا بالدو يغيغا جيرتا مانا خلاصو بيه كرو
3: أيوه كو جوابي دايير كي وينه